معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. إن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين وعن السلف الصالح.

قريب المنبر وجرى في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم. فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت

أنصت واسمع وأطيع رحمكم الله أنصت واسمع وأطيع رحمكم الله أنصت

بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وصليت على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh jemaah yang saya hormati dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai detik ini masih lagi diberi kesempatan untuk terus beribadah, beramal kebaikan yang